0: الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: أنتوا درع الوطن.
4: شكرا عيالي.
5: نشكر حماة الوطن.
6: أنتوا أماننا.
7: العيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.
8: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: أكثرك وقتي علي وغداك. عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي أف أم 90 أف أم. خلها دوم في البال.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: الضيف.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: بالنبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: تطبق الشروط والأحكام.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

أبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: معكم نعلام.
1: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي أف أم.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة remall.ae. تطبق الشروط والأحكام.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

بوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل. التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
4: قررها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
4: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
4: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: سكرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبو ظبي.
1: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
2: هذا البرنامج برعاية
3: دائرة القضاء أبو ظبي.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
5: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
6: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من دار الخير. في الإمارات نبدأ يومنا دائما ونحن مطمئنين، لأن خلف كل إنجاز رجال يعملون بإخلاص، وخلف كل خطوة رؤية لا تتوقف عند الحاضر بل تبني للمستقبل بثقة وثبات. وطن علمنا أن قيمة الإنسان هي الاستثمار الحقيقي، وأن خدمة الناس مسؤولية وشرف أيضا. نفخر بقيادتنا الحكيمة ونعتز بكل من يعمل بإخلاص فيما دين العطاء، لأن ما نعيشه اليوم من أمن واستقرار وتنمية هو ثمرة جهود متواصلة وروح وطنية صادقة. هذا هو وطننا وهذا هو فخرنا.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا الكرام في استديو واحد. نرحب باتصالاتكم على رقم 600-55-1222 والرسائل النصية على رقم 3544 والبريد الإلكتروني للبرنامج studio1@admn.ae. في هذه الأثناء شوي عندنا مشكلة في البريد، فأي رسالة نتمنى أنها توصلنا على الرقم الخاص بالمسجات 3544 لين ما إن شاء الله نحل المشكلة. ونرحب أكيد بتواصلكم أيضا عبر البريد الإلكتروني للبرنامج. قبل لا نبدأ في قراءة الرسائل خلونا نروح لبعض الأخبار المحلية لهذا اليوم. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس

المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي جانبا من فعاليات النسخة الخامسة من صيف أبو ظبي الرياضي التي تقام في مركز أدنك أبو ظبي حتى 23 من أغسطس من هذا العام بتنظيم من مجموعة أدنك بالشراكة مع مجلس أبو ظبي الرياضي وبرعاية من مجموعة أدنك. يعد صيف أبو ظبي الرياضي أكبر فعالية رياضية صيفية من نوعها في المنطقة، حيث يوفر بيئة رياضية وترفيهية متكاملة. طبعا جولات الشيوخ والقيادة دائما يعني متواصلة لمثل هذه الفعاليات، والرسالة دائما تأكيد على دعم الاستثمار في الإنسان وصحته وجودة حياته أيضا. خبر آخر يتعلق بالاختبارات المدرسية، تختتم غدا إن شاء الله يوم الجمعة اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026 لطلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في آخر يوم دراسي للطلبة خلال العام الأكاديمي الحالي. وأدى طلبة الصف الثاني عشر أمس امتحان التربية الإسلامية ضمن الأيام الأخيرة من الاختبارات، فيما يختتم طلبة المسارين العام والمتقدم والنخبة اختباراتهم غدا بمادة الأحياء، بينما أنهى طلبة المسار التطبيق اختبارهم بمادة الدراسات الاجتماعية. جميل، يعني غدا إن شاء الله اليوم الأخير في هذا الفصل الدراسي. يعطيهم العافية الطلبة على هذه الرحلة وعلى هذا الاجتهاد والالتزام، ودائما نحن في الإمارات محظوظين بالدعم الكبير اللي توليه القيادة للعملية التعليمية والاهتمام الكبير دائما بالطالب بمستقبله اللي بعد إن شاء الله فترة هذه الامتحانات، خاصة طلبة الصف الثاني عشر قدامهم إن شاء الله مشوار آخر ومحطة جديدة مهمة جدا، وهي أكيد المرحلة الجامعية. نبارك لأبنائنا الطلاب طبعا ختام هذا الموسم الدراسي، نتمنى لهم التوفيق، ونحيي أيضا أولياء الأمور والكوادر التعليمية اللي كانوا جزء أكيد من هذا النجاح وهذه المسيرة التعليمية. في خبر آخر أيضا، أطلقت إمارة أبوظبي رسميا النسخة الافتتاحية من معرض ليفينكس 2026 في خطوة تعكس رؤيتها لترسيخ جودة الحياة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي استضافه متحف زايد الوطني بحضور نخبة من القيادات الحكومية لاستعراض تجربة الإمارة في بناء مدن المستقبل القائمة على الإنسان والاستدامة والازدهار. وينظم المعرض بقيادة دائرة البلديات والنقل في وقت أصبحت فيه جودة الحياة من أهم العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين والشركات ورؤوس الأموال طويلة الأجل، إلى أيضا جانب دورها في تعزيز تنافسية المدن واستقطاب الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم. بالتأكيد ملتقى مهم جدا ويعكس صورة أبو ظبي اليوم وما وصلت إليه من مستويات عالية في جودة الحياة، وكل هذا طبعا تأكد دائما الأرقام. بالنسبة لهذا المؤتمر اللي كان فيه تأكيد على أن أبو ظبي تتبنى منذ سنوات نهج يقوم على الموازنة بين التنمية الاقتصادية وجودة الحياة، وأيضا أشار المؤتمر إلى الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والخدمات والمجتمعات التي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أفضل المدن للعيش في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأحدى الوجهات العالمية الجاذبة لرؤوس الأموال. مؤكدا أيضا المؤتمر في الكلمة الرئيسية بأن معرض ليفينكس 2026 يمثل منصة لعرض هذه التجربة أمام العالم.

جميل. اليوم نحن جودة الحياة نلمسها يعني في كل تفاصيل التفاصيل اللي نعيشها في يومنا من خلال طبعا البنية التحتية العملاقة اللي تتمتع بها الإمارة، خدمات الرعاية الصحية، خدمات التعليم، الأمن، المساحات الخضراء، الخدمات الذكية. كل هذه الأمور اليوم تجعل من الاستثمار في إمارة أبوظبي استثمار بكل تأكيد في بيئة مستقرة وواثقة وآمنة، وأيضا استثمار في مستقبل واعد. نروح خبر آخر ولا نروح للمسجات؟ زين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين، طلب استبدال منزل شعبي، ألتمس منكم بعرض موضوعي والمتمثل في أني من مواطني الدولة ومتقاعد وأسكن في جزيرة تلمة ولدي منزل شعبي، ولظروف زوجتي التي تعاني من مرض السرطان الله يشافيها ويعافيها يا رب وتتلقى العلاج في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، قمت باستئجار منزل في إمارة أبوظبي وتم نقل أبنائي للمدارس داخل مدينة أبوظبي. المطلوب من الأخ حيدر صاحب الرسالة عند الطلب لاستبدال المسكن بمسكن داخل جزيرة أبوظبي. إن شاء الله الأخ حيدر بيتم التواصل معك بإذن الله تعالى ومتابعة هذا الموضوع، واللي يعني نحن باستطاعتنا بكل تأكيد ما رح يعني نتردد في أن نقدم الدعم بمثل هذه المسائل وهذه الحالات الإنسانية. وهذا هو نهج دولة الإمارات ونحن جزء من هذا النهج اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الاتصال للضرورة. الرقم 227 نهايته إن شاء الله. ونذكر دائما مستمعينا الكرام، يا ريت يعني لو يكون في هنالك ذكر لتفاصيل حتى لو بسيطة للموضوع، وهذا الشيء أكيد يساعدنا ويساعد الفريق المختص اللي راح يتواصل معاكم ويسهل ويسرع من الموضوع وإيصال الحل أو إيصال الموضوع للجهات المعنية، وبالتالي إن شاء الله وجود حل يرضيكم بإذن الله تعالى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مواطن بعد أمطار الخير الغزيرة تأثرت منازلنا في الفجيرة في منطقة الفصيل، وتقدمت لبرنامج زايد الإسكان بخصوص توقع الطلب على ترميم أو تعديل المنزل، لكن الطلب يعني قوبل بالرفض. أكيد هنالك يعني أسباب يعني إن شاء الله أنها تكون في صالحكم أو في صالحك أخوي رمضان صاحب الرسالة. يعني نحن أكيد راح نتواصل معك بإذن الله تعالى، وراح إن شاء الله نوصل رسالتك للجهة المعنية، وحارصين كل الحرص على أي حالة تصلنا التعامل معها وكأنها حالة شخصية لنا نحن هنا في برنامج استديو واحد. الأخوات إن شاء الله بيتواصلوا معك في أقرب فرصة لتابعون الموضوع هذا بإذن الله تعالى. نأخذ فاصل قصير ثم إن شاء الله نعود لمواصلة الاستماع لرسائلكم وصوتكم عبر استديو واحد.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا الكرام، ارحب بكل من انضم للاستماع لاستديو واحد عبر اثير اذاعه ابو ظبي. نذكر بارقام التواصل عبر الهاتف على 600551222، ورسائل نصيه على رقم 3544، والبريد الالكتروني للبرنامج حاليا في اللحظه ابشركم شغال الايميل ونقدر ان نستقبل ايميلاتكم عليه، studio1@admn.ae. أيضا يمكنكم متابعة البرنامج عبر تطبيق ستارز بلاي ومنصة ADMN. اليوم إن شاء الله عندنا مقابلة على الساعة 10:45 عن صحة القلب، بيرافقنا في هذا الحوار الدكتور إبراهيم نصير، طبيب اختصاصي في مستشفيات الظفرة، والحديث عن هذا الموضوع المهم جدا وصحة القلب. من السلامة للجميع. نروح لبعض الأخبار أيضا المحلية. احتفت حكومة دولة الإمارات بتخريج منتسبي الدفعة السادسة من دبلوم المسرعات الحكومية الذي يشرف عليه مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء ضمن المبادرات الوطنية الهادفة لترسيخ منهجيات تسريع الإنجاز وتعزيز تبني نموذج التحديات في تطوير العمل الحكومي. ضمت الدفعة السادسة 49 منتسب من 39 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، عملوا على معالجة 40 تحدي في 4 مجالات رئيسية، شملت 24 تحدي في الكفاءة الحكومية وتصفير البيروقراطية، وثلاث تحديات في تعزيز جودة الحياة، وسبع تحديات في البنية التحتية، وستة في الابتكار وريادة الأعمال. أكيد مثل هذه البرامج تعزز اليوم من مركز دولة الإمارات اللي أصبحت مرجع عالمي في تطوير الأداء الحكومي من خلال طبعا هذه المسرعات الحكومية وهذه البرامج الرائدة اللي يعني مستمرة في دولة الإمارات، وهي طبعا ركيزة أساسية دائما في مسيرة التنمية اللي تعتمد عليها الدولة. اليوم خبر آخر أيضا في نطاق التنمية، واصلت دولة الإمارات ترسيخ حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال العام الأول من فوزها برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وتعزيز الشراكات الدولية ودعم تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بما يعكس مكانة الدولة كشريك عالمي فاعل في صياغة مستقبل المدن والمجتمعات المستدامة. جاء إعلان فوز دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة للفترة 2025 لين 2029 بالشراكة مع ماليزيا في مطلع يونيو 2025، تتويجا لجهودها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي وترسيخ أفضل الممارسات في التخطيط الحضري والإسكان بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة نحو مدن أكثر جودة و استدامة. اليوم دولة الإمارات يعني عودتنا على قيادة مثل هذه الملفات العالمية وبهذا الحجم لمكانتها لنموذجها المتفرد، والنتائج اللي يعني نلمسها اليوم على أرض الواقع والكل شاهد ويشهد عليها. اليوم الإمارات مرجع عالمي في جودة الحياة، في التخطيط، في الاستدامة. فاللي نشوفه اليوم مو بغريب، ثقة المجتمع الدولي يعني تجاه دولة الإمارات أبدا مو بغريبة على الإمارات. زين، نروح للرسائل النصية الواردة على الرقم 3544 للبرنامج. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم، رسالة شكر لمعرض إثراء للتوظيف أبو ظبي صاحب الرقم اللي نهايته
466. شاكرين لك هذه الرسالة، وكنا نتمنى لو كان في تفصيل أيضا شو مناسبة الشكر هذا، بحيث أن نعطي الجهة حقها بكل تأكيد. السلام عليكم، تم التواصل معكم، صاحب الرسالة يسأل شو صار في الموضوع، أرجو منكم المساعدة. رقم التواصل غير موجود، لكن رقم نهايته 589 والاسم أيضا غير موجود. إن شاء الله الأخوات في التواصل اليوم ما بيقصرون وبيتابعون إن شاء الله بإذن الله تعالى أي رسالة توصل للبرنامج. يرجى التكرم بالتواصل معنا بخصوص الدعم الاجتماعي وزارة تمكين المجتمع، الأمر في غاية الأهمية. الأخ صالح، أبشر يا صالح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن تكلموني تحت الهواء، عندي موضوع يتعلق بالإسكان. نحن يعني بالمناسبة كل مكالماتنا مع المستمعين تكون تحت الهواء حفاظا على خصوصيتهم، وأيضا يعني حل المشكلة بطريقة هادية وفق الأنظمة والقوانين، وإرسالها لي وإيصالها للجهة المعنية بالطريقة المناسبة. صاحب الرقم 007 نهايته إن شاء الله. السلام عليكم، أنا مواطنة من أبوظبي، أرجو منكم التواصل. إن شاء الله يا أختي بيتم التواصل معاك في أقرب فرصة. نروح أيضا لخبر في منطقة الظفرة. أكد ملتقى السلامة والصحة المهنية الذي نظمته بلدية منطقة الظفرة أهمية الاستمرار في تطبيق وتطوير أنظمة البيئة والصحة والسلامة وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز الالتزام بإجراءات العمل خلال الظروف المناخية القاسية لا سيما في فترات الصيف. وشدد الملتقى على تطوير آليات الرقابة والتفتيش الميداني لضمان الامتثال الكامل للاشتراطات المعتمدة، إلى جانب تشجيع الابتكار في حلول السلامة المهنية واستخدام التقنيات الحديثة للحد من المخاطر، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر أمانا وكفاءة ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بأفضل الممارسات. يعطيهم العافية بلدية منطقة الظفرة على جهودهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنية. إنزين، خبر آخر. نظمت وزارة العدل في أبوظبي ملتقى قانون المعاملات المدنية الجديد بهدف التعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، والذي دخل حيز النفاذ مطلع الشهر الجاري. ويأتي الملتقى ضمن استراتيجية تحديث المنظومة التشريعية في دولة الإمارات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز أيضا الثقة في المعاملات المدنية ويحمي الحقوق ويسهم في استقرار بيئة الأعمال ويزيد من جاذبية الاستثمار. جميل، هذا الملتقى طبعا شهده معالي وزير العدل معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، لجانب نخبة من المختصين والخبراء، حيث استعرض المشاركون أبرز ملامح القانون الجديد وأهدافه، وأثر في تطوير البيئة القانونية وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء تشريعات مرنة تواكب المستقبل وتدعم التنمية المستدامة. دام في اقتصاد متطور، دام في مجتمع ينمو ويزدهر، فهناك دائما قوانين في دولة الإمارات تتطور وتواكب هذه الوتيرة المتسارعة من النمو في دولة الإمارات وفي إمارة أبوظبي. وهذا بكل تأكيد دائما يعني يعطي الثقة للمستثمرين، لرجال الأعمال، لكل الأفراد اللي يعيشون على أرض الدولة، في أن الحقوق دائما مصونة ومحمية ضمن منظومة قانونية حديثة و
واضحة بكل تأكيد. وعمار يا دولة الإمارات، روح فاصل قصير ثم إن شاء الله نعود لإجراء المكالمة الهاتفية مع ضيفنا في حلقة اليوم.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في استديو واحد اللي بيتواصل معاكم لين الساعة 11:30 بإذن الله تعالى. هذا البرنامج اللي يأتيكم من الاثنين للخميس من 10:00 لين 11:30 على أثير إذاعة أبوظبي. أرقام التواصل 600-551-222 والرسائل النصية على الرقم 3544 والبريد الإلكتروني للبرنامج studio1@admn.ae. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو التواصل، عندي موضوع بخصوص مدرسة أبو سعيد الخدري أبو محمد. إن شاء الله يا أبو محمد بنتواصل معاك وبنسمع لك وبنعرف شو موضوعك، وإن شاء الله أنا نقدر نسوي شيء يرضيك بإذن الله تعالى. هذه رسالة طويلة. أنا ولد هذا الوطن اللي تشرفوا بالعمل والعطاء في إمارة أبوظبي لسنوات طويلة، وأرفع لمقامكم سامي هذه الرسالة نيابة عن نفسي وتحدثا بلسان حال كثير من إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات اللي يواجهون تحدي مشابه عند بلوغ التقاعد. يتكلم فيه عن المقاربة الحالية بين نظام التقاعد والواقع المعيشي، وأن أيضا الهبوط المفاجئ على حد تعبير صاحب الرسالة للدخل بنسبة تقارب 46% بالنسبة له يشكل صدمة مالية كبيرة بعد مسيرة طويلة من الخدمة مع وجود التزامات بنكية مستمرة. أيضا نتكلم عن الفئة التقاعدية اللي أحيانا تصل لمراحل تعثر مالي بسبب استمرار الالتزامات البنكية المالية، ومع انخفاض طبعا المعاش أو الراتب التقاعدي مقارنة بالراتب أثناء فترة التواجد على رأس العمل. نحن متفهمين هذا الشعور أخي الكريم، وأكيد يعني الانتقال من مستوى مثلا مالي معين لآخر يشكل تحدي أحيانا، لكن الدولة اليوم حتى للمتقاعدين توفر فرص كبيرة في مصادر أخرى دائما موجودة، وأبواب دائما مفتوحة موجودة، مبادرات كثيرة اليوم تقدمها الدولة لدعم كبار المواطنين، لدعم المتقاعدين، للعمل على يعني المساعدة في مثل هذه الحالات، في يعني شوية سد الفجوة إن صح التعبير في مسألة الفروقات المالية هذه اللي تحصل بعد التقاعد. أيضا هنالك يعني فرصة دائما للمتقاعد إنه يحاول يعني حتى لو ضاف لعمره مثلا مهارة جديدة، حتى لو قدر إنه يسجل في الكثير من المبادرات اللي اليوم تطرحها الجهات الحكومية. ونحن إن شاء الله بنتواصل معاك بعد أخي الكريم وبنسمع إن شاء الله أكثر، واللي نقدر عليه أبشر يا أبو محمد، ولا لا هذا مو أبو محمد إن شاء الله يا أخوي. نحن الحين بنروح لضيفنا في حلقة اليوم الدكتور إبراهيم محمد نصير، دكتور اختصاصي أو طبيب أخصائي في مستشفيات الظفرة. صباحك الله بالخير دكتور.
1: صباح الخير، السلام عليكم،
0: كيف الحال؟ بشرنا عنك.
1: الحمد لله
0: رب العالمين. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك دكتور.
1: الله
0: يكرمك دكتور إبراهيم. يعني نعرف نحن أن القلب اليوم هو الجزء الأساسي والمحرك الحقيقي دائما لكل أعضاء الجسم لدى الإنسان.
1: تمام.
0: وسبحان الله يعني هذا العضو تحديدا يعني هنالك أمراض مرتبطة به يمكن تتطور بطريقة صامتة، والواحد لا سمح الله ممكن أنه يتفاجأ فجأة في بوجود يعني مرض بناء على أعراض يمكن تتضح فيما بعد. فلذلك اليوم الوقاية مهمة جدا في مسألة صحة القلب، فليش تعتبر المحافظة على صحة القلب أولوية لكل شخص؟
1: تعتبر طبعا المحافظة على صحة القلب أولوية لكل شخص، لأن زي ما حضرتك تفضلت إن القلب هو أهم أعضاء جسم الإنسان، يعني لا حياة لبقية الأعضاء بدون القلب، وبدون قلب سليم وبيعمل بشكل طيب لا يمكن يعني إيه إن الإنسان يعيش حياة مستقرة وسليمة. فلذلك لازم، مهم جدا جدا جدا إن إحنا ناخد بالنا من أي حاجة وأي تغيرات، علشان نعمل بالحكمة اللي بتقول إن الوقاية خير من العلاج.
0: صحيح،
1: أسهل كتير جدا من العلاج، وإن إحنا التشخيص المبكر والبداية، إن الواحد يعرف المشكلة في بدايتها ويحلها، ده بيكون أسهل كتير جدا من إن الموضوع يبقى حتى يتفاقم ويصير علاجه أصعب بكتير جدا. فلذلك إحنا في أصلا عندنا في أمور سهلة وبسيطة ممكن إن إحنا إيه لما نتبعها نتجنب مشاكل كتير جدا من مشاكل القلب. يعني مثلا لو بعدنا عن عوامل الخطورة اللي لأمراض القلب، ودي حاجة لازم نكون كلنا عندنا فكرة عنها وعارفينها، إن هم من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب؟ هم الأشخاص اللي عندهم عوامل خطورة لأمراض القلب، زي مثلا مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو التدخين أو السمنة وقلة الحركة، ودي مشكلة عامة عندنا في إيه، يمكن مش في دولنا بس ولا في منطقتنا بس، بل في دول العالم كله. كذلك في موضوع برضو نقطة التاريخ العائلي أو التقدم في العمر. لكن برضو لازم نكون عارفين إن وجود عامل خطورة لا يعني بالضرورة وجود مرض، ولكن يعني بالنسبة لنا إن ضرورة المتابعة والفحص الدوري، علشان زي ما قلنا إن إحنا إيه نكتشف أي مشكلة موجودة في بدايتها عشان نقدر نتعامل معها بشكل أفضل. نيجي بعد كده النقطة التالية اللي هي يعني كيف نحمي قلوبنا. هي الحقيقة خطوات بسيطة جدا ولكنها مهمة جدا وضرورية للحفاظ على صحة القلب. يعني مثلا الامتناع عن التدخين، المشي نصف ساعة معظم أيام الأسبوع، 5 أيام في الأسبوع مثلا على الأقل، الغذاء الصحي، المحافظة على الوزن، ضبط السكر والضغط والكوليسترول والنوم الجيد، ومراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض. في نقطة برضو مهمة جدا، ان احنا اصلا ايه الانسان قد يعتقد الشخص يعني ان مثلا عرض من اعراض القلب زي ضيق التنفس ممكن يكون سببه التقدم في العمر او قلة اللياقة، لكن ده يعني ايه ده ممكن يكون في الحقيقة اول علامة من علامات ظهور ضعف عضلة القلب. وفي نفس الوقت برضو لازم يكون نفحح المفهوم
0: هي اللي هي تقصد دكتور صعوبة التنفس، هاي واحدة من العلامات،
1: صعوبة أو ضيق التنفس.
0: ضيق التنفس
1: هو برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا ان احنا نكون على علم وعلى وعي بالأعراض اللي بيسببها أمراض القلب، علشان نسعى للعناية الطبية لو جالنا كلام، لو حصل أي مشكلة زي كده. الأعراض دي باختصار وببساطة كده أولها وأهمها يعتبر ألم الصدر، اللي هو قد يكون مثلا احساس بالضغط او الثقل او العصر في منتصف الصدر، ممكن نحسه في الدراع اليسرى او الدراع اليمنى او الكتف او الرقبة او الفك، يزيد مع المجهود ويخف مع الراحة في اغلب الاحيان. لازم نعرف ان لما يحصل استمرار للالم دوت حوالي اكثر من 15 ل 20 دقيقة مثلا، خاصة لو كان معاه تعرق او ضيق في التنفس او غثيان، يجب التوجه فورا لقسم الطوارئ في اقرب مستشفى وعدم الانتظار، لان ده زي ما قلنا انه ممكن بيكون يعني ايه في انقاذ للحياه. في العرض الثاني المهم برضو اللي هو ضيق التنفس اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه دلوقتي، وده ممكن يحصل مثلا اثناء المشي او صعود الدرج او عند النوم، ده ممكن يكون علامه على ضعف عضله القلب او امراض صمامات. في برضو خفقان القلب، ده لما يكون ضربات القلب سريعه جدا او غير منتظمه، او مثلا مصاحب للموضوع دوار او اغماء او ضيق نفس، لازم يجب تقييمه طبيا فورا. يعني
0: دكتور، ضعف عضلة القلب نفسها هل لها علاقة بالعادات يعني السلبية اليومية اللي ذكرتها مثل التدخين وكذا، ولا هي هذه شيء خلقي يعني؟
1: لا يعني في بعض الأحيان بتكون شيء خلقي، ودي حاجة بتبقى منذ البداية، ودي حاجة أصلا إيه يعني بتبقى يعني في فئة من مش ما هياش الفئة الغالبة من الناس، لكن في أغلب الناس أو في أكثر الناس بيكون نتيجة مثلا نتيجة قصور الشرايين التاجية، وقصور الشرايين التاجية ده بيكون غالبا مصاحب لهذه العادات أو بيحصل من هذه العادات، لأن زي ما قلنا ان قلة الحركة ومن السمنة وعدم الاهتمام بمعالجة الضغط والسكري وهذه الاشياء، ده ممكن يؤدي لقصور الشرايين التاجية، وقصور الشرايين التاجية بالتبعية بيؤدي بعد كده او من ضمن اهم مضاعفاته قصور عضلة القلب او قصور وظائف عضلة القلب. كمان ارتفاع ضغط الدم بحد ذاته بيؤدي في النهاية بعد فترة طويلة لتضخم عضلة القلب، وبعد ذلك بيؤدي بعد التضخم ده لفشل في وظائف القلب. ففي بعض او في اغلب الاحيان عاداتنا فعلا بتؤثر، وحتى لو بشكل غير مباشر في انها بتؤدي في الاخر الى ايه، الى اضطراب او فشل في وظائف عضلة القلب. فزي ما بقول لك او زي ما كنا بنقول ان الوعي بهذه الاعراض وان الواحد يسعى للخدمات الطبية في اقرب وقت او في وقت مناسب يخلي الانسان ايه يتجنب مشاكل كتيرة جدا بعد كده.
0: دكتور نحن الحين في عز الصيف على قولتهم يعني،
1: ودرجات
0: الحرارة يعني اللهم لك الحمد عالية جدا.
1: تمام.
0: فهل لها تأثير على مرضى القلب؟ في نصايح يعني تحرصونكم توجهونها؟
1: النقطة اللي حضرتك بتثيرها دي نقطة شديدة الأهمية، خصوصا ان احنا هنا في منطقتنا الحرارة بتكون عالية جدا جدا، يعني خصوصا مع الايه، مع التعرض للشمس او العمل في ظروف خارج المباني وفي الشمس وكده.
0: صح.
1: ده بيؤثر تأثير مباشر وقوي جدا على صحة الناس، والناس اللي هم بيكونوا أكثر عرضة للإصابة هم طبعا مرضى قصور وظائف القلب، مرضى الشرايين التاجية والذبحة الصدرية، مرضى ارتفاع ضغط الدم، كبار السن عموما، مرضى السكر وأمراض الكلى، الناس اللي هم برضو بيتناولون مدرات البول أو بعض أدوية القلب ممكن الكلام ده بيأثر عليهم جدا،
0: اللي هي الحرارة.
1: طيب إزاي إزاي نحمي نفسنا بقى من إن الحرارة في فصل الصيف، خصوصا مرضى القلب، إزاي يحمي نفسه المريض القلب في فصل الصيف؟ أول حاجة تجنب التعرض المباشر للشمس، دي حاجة مهمة جدا، خصوصا ما بين الساعة 11 كده والساعة 4 العصر اللي هو الوقت اللي فيه الشمس شديدة جدا، يعني الواحد يتجنب إن هو يتعرض بشكل مباشر للشمس. ثانيا شرب كميات كافيه جدا من السوائل. بس في مرضى اللي هم مرضى قصور عضله القلب بيكون عندهم يعني في تقييد لكميه السوائل اللي بياخدوها في اليوم، ما زادش مثلا عن ايه، عن لتر ونص او لترين في بعض الحالات. فلذلك يعني ايه، مش كل الناس مسموح لهم بشرب كميات كبيره من السوائل عشان تجنب الحراره. ثالثا بعد كده ممكن ارتداء ملابس قطنيه فاتحه اللون، الملابس الداكنه بتمتص حراره اكتر وبتؤدي لايه، لزياده حراره الجسم، فالجسم بيتفاعل مع كده بانه لازم بيودي القلب بيضغط على لازم يودي الدم للجلد علشان يتخلص من الحراره، فده بيدي عبء كتير اكتر على القلب زياده، وكمان بيؤدي لتوسع الشرايين، وده بيقلل كميه الدم، فبيقلل ضغط الدم، فبيؤدي الدوخه وبيؤدي كده. فلذلك ارتداء ملابس فاتحه اللون ده برده مهم جدا، ودايما البقاء في اماكن جيره التهويه او اماكن مكيفه، وتجنب المجهود البدني العنيف خصوصا في اوقات الحر الشديد. وكمان برضو لازم مهم جدا عدم ايقاف ادويه القلب او تعديل جرعاتها دون استشاره الطبيب، لازم الرجوع للطبيب في ايه، في كل شيء، وبعدين بعد كده مراجعه الطبيب فورا عند ظهور الم بالصدر او ضيق شديد في التنفس او دوخه شديده. لان في الحقيقه ارتفاع درجات الحراره مش مجرد شعور بعدم الراحه، يعني ده حاجه ممكن تشكل مرض حقيقي او خطر حقيقي على مرضى القلب.
0: صحيح دكتور. يعني لو نتحدث عن عوامل الخطر اللي تزيد احتماليه الاصابه بامراض القلب، يمكن انت ذكرت بعض العلامات اللي تستدعي مراجعه الطبيب فورا، هل هنالك علامات اخرى حاب انك تذكرها ايضا للمستمعين؟
1: في عندنا كمان زي ما قلنا ان عوامل الخطوره، ان الواحد لازم يكون ايه اصلا يركز جدا على ايه، على الحفاظ على السكر او مرض السكري، ان هو الواحد ياخد الادويه بانتظام ويحافظ على دايما متابعه مستوى السكر والسكر التراكمي، وبعدين برضو مرض ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول لازم نتابع الكلام ده دايما وباستمرار، ودايما يعني حكايه ان ايه قله الحركه دي، يعني المفروض ان احنا نخلي دايما في رياضه في حياتنا، ده لازم. صحيح. لازم مهم جدا الحقيقه، يعني زي ما قلنا قبل كده برضو ان هو اصلا ايه، يعني اهم حاجه ان احنا مع ظهور اقل اعراض لازم الواحد يتجه الى ايه، الى الخدمه الصحيه لبدايه التعامل مع المشكله، لان المشكله لو سبناها بتبقى اصلا اصعب في التعامل معها، والمردود من العلاج بيكون اقل من ايه من اللي ممكن كان يحصل لو عالجناها في الأول.
0: صحيح، يعطيكم العافية دكتور. يعني أيضا لو نتحدث عن الخدمات اللي تقدمها اليوم عيادة القلب في مستشفيات الظفرة لتعزيز صحة القلب والوقاية من الأمراض القلبية، وكيف يمكن للمراجع الاستفادة من هذه الخدمات؟
1: تمام. هو بصيغة عامة يعني قسم أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفيات الظفرة بيقدم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة.
0: نعم.
1: ويعمل على تقديم الرعاية بأحدث المعايير الطبية، وبنركز جدا على سرعة التشخيص والمتابعة المستمرة للمرضى. الخدمات العلاجية دي بتشمل العلاجات التداخلية في قسم قسطرة القلب، زي عمل قسطرة تشخيصية لشرايين القلب والقسطرة العلاجية أيضا، اللي احنا مثلا إلا ما بنحتاج نعمل توسيع بالبالون للشرايين المتضيقة أو نركب دعامات. الكلام ده بيتم لمرضى مثلا اللي عندهم جلطة في القلب أو احتشاء عضلة القلب، والخدمة دي بتبقى متاحة على مدار الساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع. في أي وقت أي حد في منطقة الظفرة بالكامل يحصل معاه لا قدر الله وربنا يحفظ الجميع من أي جلطة أو احتشاء في عضلة القلب، بيتم نقله على طول. المركز شغال 7 أيام 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.
0: الله يعطيك.
1: وكمان بنعمل نفس القساطر برضه بتتعمل لمرضى قصور وتضيقات الشرايين التاجية اللي ما عندهمش جلطة، بس دي بتتم إيه بشكل أكثر تراخي في أوقات العمل الرسمية يعني. وفي برضه كمان خدمة تركيب أجهزة منظمات ضربات القلب أو أجهزة الصدمات الكهربية الداخلية للقلب في المرضى اللي عندهم ضعف في وظائف عضلة القلب وفشل في وظائف عضلة القلب وبيحتاجوا لهذه الأجهزة. في كمان بعد كده الخدمات اللي هي الغير تداخلية زي عيادات أمراض القلب للكبار اللي بيبقى فيها بقى تشخيص وتقييم وعلاج ومتابعة آلام الصدر ومرضى الضغط ومرضى قصور وفشل عضلة القلب ومرضى اضطرابات ضربات القلب وغير ذلك. في عندنا الكلام ده المتابعة دي والعناية دي بتتم خلال أجهزة كتيرة تشخيصية متاحة بالمستشفى، زي مثلا جهاز تخطيط القلب وجهاز الهولتر اللي هو تخطيط القلب لمدة 24 ساعة.

0: بعض الاحيان 48 ساعه للمرضى اللي بيكون عندهم اضطراب في ضربات القلب ومحتاجين ان احنا نشخصه ونعرفه. في كمان المرضى اللي هم شاكين في ضغط الدم عندهم او مش مستجيب استجابه كامله للدواء، بنركب لهم جهاز مراقبه ضغط الدم لمده 24 ساعه. وفي عندنا اختبار تخطيط القلب بالمجهود للناس اللي شاكين ان عندهم اصلا الاعراض بتاعتهم بتوحي بوجود قصور في شرايين القلب. فالاختبار دوت اصلا بيدينا فكره عن اذا كان في قصور او ما فيش. واهم بقى الاجهزه في التشخيص اللي هو جهاز الموجات الصوتيه للقلب اللي بيدينا فكره بقى عن يعني عضله القلب وعن كفايه عضله القلب وعن الصمامات وعن كتير جدا من ايه من التركيبات اللي موجوده في القلب. يعني اللي عايز اقوله في النهايه ان جميع امراض القلب او معظمها يعني يمكن السيطره عليه لو اكتشفناها مبكرا. لذلك نصيحتي ان احنا لا نتجاهل اي اعراض مستمره وما ناجلش زياره الطبيب، خاصه لو كان المريض يعاني من سكري او ضغط او ارتفاع كوليسترول. ودايما زي ما قلنا وكررنا يعني كذا مره ان الوقايه دايما اسهل وافضل من العلاج.
1: ما عندنا شك، نحن شاكرين لك دكتور هذه النصائح الذهبية لجميع المستمعين للوقاية من هذه الأمراض وتحسين دائما العادات اليومية للحفاظ على صحة القلب. ونشكر أيضا جهود مستشفيات الظفرة اللي يعني تعكس حرص منظومة صحة على تقديم هذه الخدمات التخصصية عالية الجودة. شاكرين لك دكتور إبراهيم محمد نصير، طبيب اختصاصي في مستشفيات الظفر. وياك إن شاء الله وكل التوفيق دكتور.
0: بارك الله فيك، مع السلامة.
1: مع السلامة.

تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

أرحب بكل من انضم للاستماع إلينا في استديو واحد عبر أثير إذاعة أبوظبي. مستمعينا الكرام نذكركم برقم التواصل 6005512222، ونأكد على أن الاتصالات تكون تحت الهواء مع الفريق المختص، والرسائل النصية على الرقم 3544، والبريد الإلكتروني للبرنامج studio1@admn.ae. وحياكم الله، نرحب بكل رسائلكم. نروح للأخبار المحلية، وفي خبر وارد قبل قليل: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. ووفقا لهذا المرسوم، يضم المجلس في عضويته كل من معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة في وزارة الخارجية، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة

كلها بوزارة الخارجية ومعالي الدكتور مغير الخيلي من عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، وسعادة دكتور طارق العامري رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وسعادة محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية. تجدر الإشارة أنه تم إنشاء مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في شهر يناير من عام 2024 بموجب مرسوم اتحادي أصدر أيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، ويتبع المجلس رئيس ديوان الرئاسة ويختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية. خبر آخر أيضا، أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إطلاق رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية تستهدف أكثر من 20 مليار درهم بحلول 2031. وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: من الإمارات نطلق رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية، أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة بحلول 2031 بعد تحقيق 3.23 مليار درهم في 2025 بمشاركة 191 شركة، أرقام تعكس قوة شراكة وطنية تجعل من العطاء محركا للتنمية المستدامة ونموذجا عالميا لصناعة الأثر الإيجابي. إنزين، نروح لأيضا خبر آخر هذه المرة بالمجال الصحي. وقعت جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج فارماج المتخصصة في أبحاث الأدوية الحيوية المبتكرة وهيئة المساهمات المجتمعية معا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي المختصة بتلقي المساهمات المجتمعية، وقعوا اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تسهيل وصول مرضى الأورام والأمراض النادرة من الفئات الأكثر حاجة إلى الحلول المبتكرة والعلاجات الحديثة، وذلك في إطار تكاملي مع منظومة الضمان الصحي. يعني هذا التعاون وهذا التكامل اليوم موجود بين الجهات الحكومية والقطاع الصحي والبحثي، قلت أكيد نتيجته دائما تكون في مصلحة حياة الإنسان بشكل مباشر. وهذا يعني أو هذه الشراكة تحديدا يعني اليوم تأكد على نهج إمارة أبوظبي في بناء منظومة صحية متكاملة تضمن وصول العلاج إلى مستحقيه، وتأكد دائما أن الاستثمار في صحة الإنسان يبقى واحد من أهم الاستثمارات اللي تصنع جودة الحياة وتعزز دائما الأمل بالشفاء لدى المرضى وأسرهم. نروح من الصحة للفضاء هذه المرة. أعلن المركز الوطني للعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2026، موجها الدعوة إلى الطلبة المواطنين في التخصصات العلمية والهندسية للاستفادة من الفرص التدريبية التي يوفرها البرنامج في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء. وأوضح المركز أن البرنامج يستهدف طلبة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع إعطاء أولوية القبول لطلبة الهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات والهندسة الميكانيكية والهندسة الإلكترونية وعلوم الحاسب والفيزياء والرياضيات والتخصصات ذات الصلة. هدف البرنامج هو تنمية مهارات الطلبة، إكسابهم خبرة عملية من خلال العمل مع نخبة من الباحثين والمهندسين، وأيضا المشاركة في مشاريع وأبحاث متخصصة في قطاع الفضاء، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لدعم مسيرة الدولة في هذا المجال الحيوي. هذه الأبواب اللي دائما الدولة والحكومة والجهات التعليمية تفتحها أمام الطلاب هي أبواب لمستقبلهم، قلت أكيد يعطيهم العافية. قطاع الفضاء اليوم في الإمارات واحد من القطاعات الاستراتيجية المهمة اللي يعني حقق إنجازات كبيرة وإنجازات عالمية في السنوات الأخيرة. زين، نروح لسلامة الأطفال هذه المرة.
أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة ورئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل أن المجلس يستهدف بناء إطار تنظيمي يضمن استفادة الأطفال من مجالات التعلم والإبداع والمهارات عبر المنصات الرقمية مع توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدها مجلس السلامة الرقمية للطفل للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية. يعطيهم العافية الوزارة على هذا الجهود الكبيرة. ومن المهم جدا اليوم في ظل التسارع التقني الكبير والانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي، من المهم دائما وجود هذه الضوابط اللي تحمي عيالنا، وأيضا في نفس الوقت تعطيهم الفرصة لأنهم يستفيدون من هذه المنصات بطريقة تحافظ على أمنهم وعلى أيضا صحتهم النفسية والذهنية. والحمد لله رب العالمين، يعني هذا النهج الإماراتي اللي اليوم يواكب أي تطور في أي مجال بكل يعني طبعا دقة، بكل مثلا التشريعات المناسبة، أيضا التوعية الصحيحة والمناسبة للتعامل مع هذا التطور لحماية الأطفال، لحماية عيالنا اللي يمثلون اليوم نواة مستقبل هذا الوطن. يعطيهم العافية. زين، نروح للرسائل النصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة مكررة تتعلق بأبناء أو أولياء أمور الطلبة في مدينة غياثي ونقلهم من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية. أعتقد تم التواصل مع صاحب هذه الرسالة وبنتواصل مرة أخرى لمتابعة مستجدات هذا الموضوع وهذه الحالة بكل تأكيد إن شاء الله. نذكر بأرقام التواصل عبر الهاتف على 600551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني للبرنامج studio1@admn.ae. الأخ خليفة مطرش، صباح الخير، نحتاج لقرار تاريخي لزيادة نسبة المواليد المواطنين من زيادة علاوة الأبناء والامتيازات الخاصة. جزاك الله خير يا خليفة. والدولة اليوم حقيقة يعني مو مقصرة بتقديم كل الدعم والتشجيع على زيادة طبعا أفراد الأسرة والمواليد، وما في شيء صراحة يعني حد المواطن اليوم على أنه يحرص على عدم مثلا تكبير عائلته وأسرته. فالدعم موجود وكل التوفيق يا خليفة، الله يحفظ الجميع ويحفظ دولة الإمارات وشيوخها وحكومتها وقيادتنا الرشيدة على رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الله يحفظه ويطول في عمره.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا الكرام فيما تبقى من حلقة هذا اليوم. خمس دقائق باقي لنا إن شاء الله على ختام الحلقة. استديو واحد عبر أثير إذاعة أبو ظبي. في عندنا إيميل وارد هني من توقع الأخ إبراهيم، لكن الرسالة مش واضحة بشكل كامل. تكلم عن برنامج التأمين الصحي ثقة وجود والدته في مستشفى في الطوارئ، الله يشافيها ويعافيها. نحن إن شاء الله بنتواصل وياك أخ إبراهيم وبنطمن على الوالدة، نطمن عليك وعلى الحالة، واللي إن شاء الله الله يقدرنا عليه ما بنقصر إن شاء الله. والأخوات إن شاء الله بتواصلوا وياك في أقرب فرصة بإذن الله. نشوف الرسائل النصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التواصل للأهمية، نهاية الرقم 318. أيضا ما في تفاصيل، دائما يعني نكرر عليكم مستمعين الكرام بأن شرح بعض التفاصيل حتى لو كانت بسيطة ساعدنا على فهم الموضوع بشكل أفضل ونوصله بطريقة يعني مهنية أكثر للجهات. ويعطيكم العافية، بالكم طيب إن شاء الله. نحن أي رسالة توصلنا أكيد محل اهتمام وتقدير. في خبر، أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، وذلك خلال فعالية نظمها مجرى اللي هو الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية. الفعالية نظمها في قصر الوطن في أبوظبي على هامش اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. وتشكل هذه الاستراتيجية إطارا وطنيا شاملا لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأثر المستدام وترسيخ اقتصاد الأثر ودعم تنافسية منظومة المسؤولية المجتمعية. وكرم سمو الشيخ منصور بن زايد الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي الفئة البلاتينية تقديرا لإسهاماتها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. وأكد سموه خلال تكريم أن المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام يمثلان ركيزة أساسية في رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بما يخدم ازدهار الإنسان والمجتمع. وأوضح سموه أن هذا النهج يعكس رؤية الدولة الرامية إلى ترسيخ التلاحم المجتمعي وتعزيز القيم الإنسانية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وخدمة المجتمع. وأضاف سموه أيضا أن وسام الأثر المجتمعي يمثل تكريم مستحق للمؤسسات الوطنية والشركات التي تحقق أثرا مستداما وتساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها نموذج رائد في مجالات الاستدامة المجتمعية والعمل الخيري. دائما دولة الإمارات دولة أثر طيب في كل مكان، والأثر هذا اليوم موجود في داخل الدولة في كل زاوية ويمتد للعالم أجمع. جميلة هذه البرامج وهذه المبادرات، وأهلها دائما يستحقون التكريم هذا والإشادة من قبل القيادة الكريمة لدولة الإمارات. نحن يعني مستمعين الكرام تقريبا وصلنا لختام حلقتنا. الرسائل اللي ما قريناها بيتم التواصل مع أصحابها بكل تأكيد، وهذه يعني مسؤوليتنا الإعلامية تجاهكم، وأمانتنا أيضا اللي يعني نحملها تجاه كل مستمع وثق فينا وثق في برنامجنا. وإن شاء الله دائما أنه حنا نكون معاكم، ننقل صوتكم بكل مهنية بكل احترام، ضمن طبعا الأنظمة والقنوات اللي تحفظ حقوق الجميع. شاكرين لكم تواصلكم مستمعينا الكرام. إن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم يوم الاثنين. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتنسيق كوثر أحمد وعلي أسد.

تبتوا من الإخراج والتنفيذ جاسم محمد، وكان معكم من خلف الميكروفون أخوكم محمد عبد الكريم، وفي أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية

واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

أنا انتمي لك غلا من راسي الساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي وانقالوا انت إماراتي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: يا حبيبي
1: أبو ظبي أف أم. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية مع كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الأرجنتين الصديقة سبل ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية الأرجنتين بمشاركة وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى. توقع التقرير الاقتصادي ربع السنوية صادر عن المصرف المركزي أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي 9.18% في عام 2027، مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج النفط والغاز، فضلاً عن النمو المستدام في القطاعات غير النفطية. أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم عن تحقيق تقدم في استئناف العمليات التشغيلية بموقعها في الطويلة، حيث تم استكمال المراحل الأولى من عملية إعادة التشغيل قبل الموعد المحدد. وقد تعرضت عمليات الشركة في موقع الطويلة لأضرار كبيرة في 28 من مارس نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي، والتي أدت إلى إيقاف العمليات في الموقع بشكل اضطراري وطارئ. الخبر الأخير، بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري مع عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية سبل توسيع استثمارات المجموعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديدا في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية وتعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، والتي تضع إطارا وطنيا شاملا لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأثر المستدام ودعم تنافسية منظومة المسؤولية المجتمعية. الخبر الأخير، أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة لدعم التعليم الرقمي تنفذها المدرسة الرقمية وتستهدف أكثر من 500 ألف مستفيد في 6 دول إفريقية. ختام الموجز قدمه لكم حامد علي، إلى اللقاء.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. وجود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. تسلم نبيل فهمي بالأمس مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر الأمانة العامة في القاهرة بحضور الأمناء العامين المساعدين وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها. دعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون المعترضين على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى تقديم البديل نافيا أن يكون لبنان قد تنازل عن ثوابته. وشدد الرئيس اللبناني على أن صيغة الإطار الموقعة في واشنطن تضمنت بنودا تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين والأسرى وحتى جثامين اللبنانيين الموجودة في إسرائيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عملية نزع السلاح النووي في إيران تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين عقدوا اجتماعات مثمرة للغاية بهذا الشأن في قطر. قال مسؤول أمريكي إن حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز شهدت قفزة ملحوظة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الدعم العسكري الأمريكي أسهم في زيادة تدفقات النفط لتتجاوز 10 ملايين برميل يوميا. يواصل أكثر من 4000 منقذ ومسعف أجنبي عملهم في المناطق المتضررة من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، فيما تجاوز حجم المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى البلاد 7000 طن. ختاما، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1406 حالات، منها 438 وفاة. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

0: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: ابو ظبي اف ام، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بحث خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين. منصور بن زايد يطلق استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031 ويكرم الفائزين بوسام الأثر المجتمعي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله بالأمس أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية، كما بحثا عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية وتعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنموية وأسر الشهداء. ووفقا للمرسوم يضم المجلس في عضويته كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة بوزارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة بوزارة الخارجية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخيلي أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، وسعادة الدكتور طارق أحمد العامري رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة إلى معالي أندريس كولبيريكس بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في جمهورية لاتفيا. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، وذلك خلال فعالية نظمها مجرى وهو صندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في قصر الوطن بأبوظبي على هامش اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. وتشكل الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأثر المستدام ودعم تنافسية منظومة المسؤولية المجتمعية. وكرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي الفئة البلاتينية تقديراً لإسهاماتها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. وأكد سموه خلال التكريم أن المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام يمثلان ركيزة أساسية في رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بما يخدم ازدهار الإنسان والمجتمع. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل علي النعماني.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. تسلم نبيل فهمي بالأمس مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر الأمانة العامة في القاهرة بحضور الأمناء العامين المساعدين وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها. دعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون المعترضين على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى تقديم البديل نافيا أن يكون لبنان قد تنازل عن ثوابته، وشدد الرئيس اللبناني على أن صيغة الإطار الموقعة في واشنطن تضمنت بنودا تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين والأسرى وحتى جثامين اللبنانيين الموجودة في إسرائيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عملية نزع السلاح النووي في إيران تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين عقدوا اجتماعات مثمرة للغاية بهذا الشأن في قطر. قال مسؤول أمريكي إن حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز شهدت قفزة ملحوظة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الدعم العسكري الأمريكي أسهم في زيادة تدفقات النفط لتتجاوز 10 ملايين برميل يوميا. يواصل أكثر من 4000 منقذ ومسعف أجنبي عملهم في المناطق المتضررة من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، فيما تجاوز حجم المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى البلاد 7000 طن. ختاما، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1406 حالات، منها 438 وفاة. ختام الموجز، قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
0: عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية. وفي كلمتها أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة أن سن الطفولة والمراهقة مهم جدا وينبغي حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا.
3: المرحلة هذه اللي هي دون 15 مثل ما تعرفون الطفل يدخل فيها مرحلة حساسة في النمو اللي هي مرحلة البلوغ والمراهقة، وهذه المرحلة تعتبر المرحلة الانتقالية أو الجسر اللي تنتقل أنت هنا كطفل وتدخل إلى مرحلة الرشد. فإذا ما كانت هذه المرحلة البناء فيها صحيح من خلال المحتوى اللي يتعرض له بشكل مستمر بشكل متواصل لساعات طويلة، نحن بنفقد الجانب اللي نحن مركزين عليه أيضاً، هو بناء الشخصية والهوية والثقافة.
0: هذا وقد أكد المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية أن رؤية الهيئة ترتكز على تمكين الأطفال من خوض تجربة رقمية إيجابية وآمنة.
4: إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأن التكنولوجيا أداة للتمكين وبناء المستقبل، ومن هذا المنطلق ترتكز رؤية الهيئة على تمكين أطفالنا من خوض تجربة رقمية إيجابية وآمنة ومناسبة لأعمارهم.

0: الإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

من بوظبي اف ام اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي 94 لسنة 2026 في شأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة إلى معالي أندريس كولبرغس بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في جمهورية لاتفيا. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة استراتيجية شركة الإمارات من أجل الخير 2031 خلال فعالية نظمها مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في قصر الوطن أبوظبي على هامش اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. وكرم سموه الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي الفئة البلاتينية تقديرا لإسهاماتها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. أعلنت مؤسسة مبادرة محمد بن راشد المكتوم العالمية إطلاق مبادرة نوعية جديدة لدعم التعليم الرقمي تنفذها المدرسة الرقمية وتستهدف أكثر من 500,000 مستفيد في 6 دول أفريقية. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولية. أعلنت الرئاسة اللبنانية تلقي الرئيس اللبناني جوزيف عون دعوة رسمية لزيارة العاصمة السورية دمشق، نقلها إليه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في خطوة تعكس تسارع الخطوات الدبلوماسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين. من جهته قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا ومباشرة، ولفت الشيباني خلال مؤتمر صحفي إلى أن الزيارة تترجم موقف دمشق الداعم للبنان حكومة وشعبا سعيا إلى علاقة صحية، مضيفا سنواصل العمل على تجاوز إرث النظام السوري السابق في العلاقة مع لبنان. أشاد الرئيس العراقي بعمق العلاقات التي تجمع بين بلاده ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكدا أن أمن العراق وأمن دول الخليج مترابطان ويكمل كل منهما الآخر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لا توجد أي جهة قادرة على تعويض الدور الأونروا أو الحلول محلها، محذرا من أن الوكالة تواجه أزمة مالية حادة تهدد قدرتها على مواصلة عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة. هزت هجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أدى إلى قتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بعدما حذر الرئيس الأوكراني من أن موسكو تستعد لشن هجوم ضخم. ختام الموجز الدولي قدمته لكم أميرة البلوشي.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: لبنان جاء في البند الأول، ولكن تباين إسرائيلي أمريكي من جهة، وأيضا عدم القدرة على من قبل الحكومة اللبنانية على تنفيذ ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ربما على الأقل مرحليا وفي هذا التوقيت، ربما يتم ذلك في المستقبل بأن تكون الدولة تفرض سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية. وبالتالي دعنا
3: دكتور موضوع لبنان
2: مذكرة التفاهم أستاذ حامد، وإنما يوجد إدارة لمذكرة التفاهم.
3: نعم، خصصنا محاور كثيرة جدا للموضوع اللبناني، نؤجل إلى دعنا نقول 10 دقائق الأخيرة من هذه الحلقة، لكن ما زلنا نتحدث عن اجتماع الدوحة، ما زلنا نتحدث عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتسمت بالمرونة في تمديد المهلة إلى ما بعد أغسطس بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. دعني أذهب إلى الدكتور خطار أبو دياب في بيروت. دكتور خطار، هل تعكس أو يعكس التفاؤل الأمريكي أم هو إدراك لصعوبة انتزاع تنازلات نهائية من طهران؟ من هو الأقوى في هذه المفاوضات؟
4: من حيث المبدأ، إذا استندنا إلى الميزان العسكري والاستراتيجي، الولايات المتحدة بالطبع هي الأقوى، واعترف حتى قليباف أن حصار الموانئ الإيرانية لم يسمح أبدا بتصدير النفط الإيراني. يعني الولايات المتحدة لها موقع القوة عسكريا، لكن نعلم جيدا أيضا أن الجانب الإيراني متميز بحياكة السجاد، وهناك فرق كبير بين حائك السجاد أو لاعب الشطرنج في المفاوضات وبين المطور العقاري من أمثال مثلا ويتكوف أو كوشنر. هناك إذن فوارق معينة، ولكن هي عادة منذ 2003 تعودت إيران على المماطلة وعلى التسويف، وفي هذا الموضوع بالذات إبان المفاوضات التي أسفرت عن الاتفاق النووي، ما يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة على أيام باراك أوباما، تطلب الأمر أكثر من سنة ونصف. وأيضا إذا عدنا بالذاكرة إلى ولاية جو بايدن، جرى تضييع الوقت من قبل الجانب الإيراني إلى حد أتت حرب أوكرانيا، وأفقدت بعد إذن أي فرصة لترتيب اتفاق جديد، مع أن القيمين على ملف إيران في إدارة جو بايدن كانوا من المتفهمين جدا للمطالب الإيرانية. مع دونالد ترامب
3: هل كانوا
4: عواصف، وهناك بعض المرات
3: دكتور خطار
4: براغماتيكية. نعم،
3: هل كانوا يعني متفهمين أم متعاطفين الديمقراطيين برأيك في تلك المرحلة؟
4: الديمقراطيين كانوا دوما متعاطفين، إن كان في أيام باراك أوباما أو في أيام جو بايدن، لكن حتى مع هؤلاء المتعاطفين خيبت إيران رهاناتهم. لم تكن إيران على الموعد، لم تحترم هذا التعاطف، لم تحوله إلى اتفاق نهائي قادر. كل ما تريده إيران، تريد اليوم تضييع الأمور، مسألة الأموال المجمدة، مسألة مضيق هرمز، أركز على مضيق هرمز هو العنوان الرئيسي، مسألة نشاط من هنا نشاط من هناك، حتى يضيع لب الموضوع الأساسي وهو الموضوع النووي. يعني هناك إصرار من قبل إيران للوصول إلى ما نسميه دولة الحافة أو دولة العتبة النووية، أي عندها اليورانيوم الكافي، عندها العقول، عندها الإمكانيات، وعندها أجهزة الطرد المركزي، عندما يصدر القرار السياسي بإمكانها الانتقال إلى التنفيذ. ومن هنا رغم كل كلام الرئيس دونالد ترامب المتفائل بخصوص إنهاء مسألة مخزون اليورانيوم العالي التخصيب، لا يزال هذا المخزون من الغاز إيران ومن الغاز هذه المرحلة.
3: دكتور رامي، في باريس اليوم نائب الرئيس الأمريكي فانس تحدث عن تيارين داخل النظام الإيراني، أحدهما يريد فتح صفحة جديدة والآخر يتمسك بالنهج القديم، أيهما يمتلك القرار الحقيقي برأيك اليوم في إيران؟
2: بكل تأكيد أستاذ حامد، التيار الأيديولوجي وهو تيار الحرس الثوري الذي يمسك القرار الفعلي وخصوصا القرار العسكري والاستراتيجي. لذلك شهدنا على سبيل المثال وفي بداية الحرب كان هنالك اعتذار من قبل الرئيس الإيراني بيزشكيان لدول المنطقة بعد الاعتداءات التي قامت بها إيران، ولكن سرعان ما تراجع بعد ضغط من الحرس الثوري. والحقيقة في كل المفاصل الأساسية خلال الأسابيع الماضية منذ بدء الحرب في نهاية شهر شباط فبراير وحتى اليوم، في كل المفاصل الأساسية كان دور الحرس هو الأكثر وضوحا في مجمل القضايا الأساسية التي يتم التفاوض حولها، وبالتالي نائب الرئيس الأمريكي محق في هذا الإطار. لكن دعنا نقول أنه في الإطار الاستراتيجي هنالك بعض القضايا المتفق عليها من كلا الطرفين، طبعا من خلال التكتيك هنالك تكتيك متشدد إذا جاز التوصيف، ولكن عمليا الآن وهنالك إصرار على فرض السيادة على مضيق هرمز على سبيل المثال، بالرغم من أن ذلك يدخل إيران في كثير من المشكلات مع دول المنطقة ومع المجتمع الدولي ومع القانون الدولي وما إلى ذلك، هنالك إصرار على الحفاظ بالحد الأدنى من البرنامج النووي وعدم السماح بالتفتيش وعدم إعطاء تنازلات في هذا الإطار، حتى في إطار القضايا التي لا يتم النقاش حولها ولكن يتم الضغط على إيران لتقديم تنازلات فيما يتعلق بأذرع إيران في المنطقة، حزب الله والحشد الشعبي وما إلى ذلك. هنالك إصرار من الحرس الثوري وهم ينظرون إلى هذه الأذرع باعتبارها جزءا من الاستراتيجية.

0: الإيرانية. وبالتالي في كل هذه المفاصل في كل هذه القضايا نجد أن دور الحرس الثوري ودور المتشددين والأيديولوجيين في النظام الإيراني أكثر وضوحا من دور السياسيين الذين يمثلهم عرقجي وقالباف على الأقل في هذا التوقيت. لذلك نعم هنالك عدم وحدة في القرار السياسي، ولكن الغلبة في معظم الأحيان هي للتيار الأيديولوجي والتيار المتشدد.
1: دكتور خطار، واشنطن تصف فرض الرسوم بأنه أسلوب يشبه أساليب العصابات. هل أخطأت طهران في تحويل ملف الملاحة إلى ورقة اقتصادية وسياسية في توقيت تفاوضي حساس برأيك؟
2: بالطبع إيران تغالي الآن، تزايد الآن، تحاول اعتبار مضيق هرمز قنبلتها النووية تجاه العالم، لأنها تؤثر على اقتصاد العالم، على شريان الطاقة، حوالي 5 طاقة يمر عبر هذا المضيق. لكن هناك كلام مهم للسيد قاليباف الذي تم قطع حواره التلفزيوني، وهذا دليل كبير على أن هناك توزيع أدوار ضمن القيادة الإيرانية أيضا من أجل التفاوض ومن أجل القول لتبرئة المفاوض بأن هناك من هو متشدد من يمنع ذلك. بالنسبة لمضيق هرمز، قال قاليباف أنه في الماضي لم يكن بهذه الأهمية، هو أخذ أهميته من التطور الكبير للدول الخليج العربي ولتصدير الطاقة من خلاله. ولكن نعلم جيدا أن هناك الآن طرق بديلة أخذت تنشأ، ولذلك هذه المغالاة في مسألة فرض الرسوم، يعني وصل الأمر في الأساليب الإيرانية للقول السيادة يجب أن تكون محصورة بنا وبسلطنة عمان. سلطنة عمان رفضت مسألة الرسوم، حاولت تنظيم ممر مع المنظمة البحرية الدولية، اعترضت إيران، عادوا إلى أسلوب آخر، قالوا بدل رسوم المرور نفرض رسوم بيئية أو رسوم خدمات. كل هذه هي محاولات للقول بفرض الرسوم. العقدة هي في مسألة السيادة، ليس هناك من سيادة لدولة مشاطئة على مضيق طبيعي، على عكس كل ما هو صناعي من ترعات أو من أقنية مثل قناة السويس أو قناة بنما أو غيرها، لأنها تحت سيطرة دولة معينة. إذا قام الجانب الإيراني بالسطو على مضيق هرمز عبر فرض الرسوم، سيحصل ذلك أيضا في مضيق ملقا، سيحصل في مضيق تايلاند، سيحصل أيضا في مضيق جبل طارق، ويشكل ذلك نوعا من سابقة تهز الاقتصاد العالمي،
1: باب المندب.
2: يعني هنا تحاول إيران بكل قوتها، نعم باب المندب، تحاول إيران بكل قوتها ابتزاز ترامب وابتزاز العالم من خلال مضيق هرمز. يعني بالرغم من موقف فرنسا الذي يمكن أن نتكلم عنه بالحيادي، وحتى بعض المرات من المتفهم ضد الحرب على إيران، لكن مجرد ما أن تكلم ماكرون مع سلطان عمان حول مسألة نزع الألغام، سرعان ما صارعت إيران للقول هذا حق سيادي إيراني، حتى يريدون منع الأوروبيين أو الأطلسيين من نزع الألغام. هذا كله يعني أن القرار في إيران هو قرار حتى اللحظة،
1: نعم،
2: يحاول الإمساك بالمضيق من أجل التشدد وابتزاز الولايات المتحدة من خلال عملية تفاوض طويلة ومضنية.
1: دكتور رامي، في باريس الرسالة الأمريكية لطهران في المحادثات بحسب أوكسيوس كانت واضحة بين قوسين: فكروا بصورة أكبر. لماذا البعض في طهران يرى بأن رفع العقوبات أكثر أهمية من أي مكاسب محدودة في هرمز؟ لو باختصار دكتور.
0: أعتقد بأن الجانب الإيراني يرى بأنها فرصة للحصول على الأموال، خصوصا بأن هنالك خسائر فادحة منيت بها إيران خلال الفترة الماضية، سواء من الناحية العسكرية هنالك شطر كبير من القوات المسلحة الإيرانية تم تدميرها، وخصوصا في القوات البحرية، الدفاع الجوي، وكذلك القوات التقليدية، وبالتالي منصات الصواريخ أيضا كثير منها تأثر. إيران تريد الإسراع في ترميم قدراتها العسكرية من جهة، وتريد أيضا معالجة الأوضاع الاقتصادية التي بلغت حدا قاسيا للغايه، وهنالك ازمه اقتصاديه كبيره، هنالك تراجع في قيمه العمله الايرانيه، هنالك نقص في المواد الاساسيه، وترى انه الان طالما ان هنالك سماح لايران بان تصدر نفطها، وايضا الحديث عن رفع العقوبات او بعض العقوبات عن الجانب الايراني، رفع تجميد الارصده، وهنالك حديث عن صندوق من اجل اعاده الاعمار في ايران، وبالتالي كل هذه وسائل او دعنا نقول مقابل لرفع الحصار المفروض من قبل إيران أو كان مفروضا على مضيق هرمز. لذلك أعتقد بأن هنالك رغبة بالحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد الاقتصادية. فقط نقطة أساسية اسمح لي بالإشارة إليها أستاذ حامد، أن إيران نفسها تدرك بأن صحيح الآن هنالك مذكرة تفاهم، هنالك تفاوض للوصول إلى اتفاق، لكن لا شيء مضمون على الإطلاق. وهذا يعيدنا إلى السؤال الأول الذي طرحته، وهو على غاية من الأهمية، هل نحن بالفعل في مرحلة إنتاج اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أم هي مرحلة هدنة؟ الحقيقة حتى الآن ما تقوم به إيران على أرض الواقع هو أنها ترى بأن هذه مرحلة هدنة، وهي تستعد للمرحلة اللاحقة، تستعد من الناحية الاقتصادية كما تحدثنا، وأيضا من النواحي العسكرية والاستراتيجية. لذلك أعتقد بأن كل الاحتمالات واردة، ولا توجد إجابة دقيقة ويقينية، ليس فقط لدى المحللين والمراقبين، ولكن حتى لدى صانع القرار في طهران.
1: تبقى لي يعني دقائق معدودة دكتور خطر ودكتور رامي، أريد أن أخذ مجموعة سريعة من المحاور والأسئلة، فالاختصار هو الأنسب. دكتور خطار، فانس قال إن الحديث الجدي عن النووي لم يبدأ بعد، هل يعني ذلك أن الملفات الأسهل تحسم أولا قبل الوصول إلى العقدة الكبرى إذا صح التعبير باختصار؟
2: هذا صحيح، ولكن السيد فانس ينسى أنه وقع على أن البحث بالنووي يحصل بعد 60 يوما، يعني حتى التمهيد تحاول إيران عدم البحث به، وهذا يعني أن إيران متشددة في الملف النووي.
1: دكتور رامي، هل أصبحت الرسالة الدولية لإيران اليوم واضحة؟ التنمية، رفع العقوبات ممكنا، لكن من دون فرض نفوذ أو رسوم أو ترتيبات أحادية على الممرات الدولية؟
0: أعتقد نعم، من حيث الرسالة الأمريكية وكذلك الرسالة الدولية. الحقيقة الدول الأوروبية عمدت منذ اللحظة الأولى التي تم الاتفاق على الهدنة إلى محاولة التدخل لنزع الألغام والاتفاق دولي لحماية الملاحة في مياه الخليج وكذلك في مضيق هرمز، وبالتالي الرسالة تنحو بهذا الاتجاه، لكن ليس هنالك الكثير في طهران من يستمع إلى هذه الرسالة الدولية.
1: جميل. ما زال السؤال عندما نتحدث عن لبنان، يعني أعود لك مرة أخرى الدكتور خطار، هل يمكن القبول أو القول أن استقرار لبنان الحقيقي يبدأ بإنهاء زمن الوكلاء، السلاح خارج الدولة، الانتقال لمرحلة السيادة الكاملة والقرار الوطني المستقل برأيك؟
2: بالطبع استقرار لبنان يبدأ من هنا. لبنان منذ نهاية 60ات القرن الماضي في وضع غير طبيعي، وفي الأساس يعني الكل يتفق على أن عصر الميليشيات في المنطقة يجب أن ينتهي، لأنه يواكب الفساد والهياكل الموازية ويسقط الدول. لا مستقبل للبنان وكيانه إلا بالطبع بوحدة شعبه، ولكن أيضا بقوة دولته وعدم وجود دويلات داخل الدولة.
1: دكتور رامي، في باريس الرئيس اللبناني جوزيف عون قال اليوم إن لنا الخروج من زمن الحروب والوصايات، هل يعكس هذا التعبير تحول سياسي لبناني غير مسبوق؟ نتحدث عن سنوات من الاستقطاب الإقليمي.
0: بكل تأكيد أعتقد بأن هنالك إرادة جادة وصادقة من قبل المسؤولين في لبنان، سواء من قبل الرئيس عون أو من قبل رئيس الحكومة، من أجل الوصول إلى دولة حقيقية، دولة تفرض سيادتها على كامل أراضيها، دولة تكون هي التي تحتكر السلاح وهي التي تحتكر العنف. وهنالك رؤية لبنانية يتم التعبير عنها من أن الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي تم التوقيع مؤخرا عليها في واشنطن ربما تمثل فرصة نادرة بالنسبة للبنان أن يذهب في هذا الاتجاه، لكن ما زال المشروع الآخر دعنا نقول وهو المشروع الإيراني والارتباط مع ميليشيات موجودة على الأرض يهدد هذه الرؤية اللبنانية. وبالمناسبة هذه الرؤية اللبنانية أستاذ حامد مدعومة إقليميا ومدعومة دوليا، مدعومة من الدول العربية، والكل يدعو إلى بناء الدولة اللبنانية وإلى الذهاب بلبنان نحو الاستقرار. يكفي لبنان ما حدث طوال عقود من الزمن، توترات وحروب وصراعات وحروب الآخرين على الأرض اللبنانية. الآن حان الوقت بالنسبة للبنان واللبنانيين أن يفتحوا صفحة جديدة، أن يروا أفقا جديدا، يعيد السيادة إلى الدولة اللبنانية ويعيد بناء دولة حقيقية تخدم مواطنيها وتفرض سيادتها على كامل الأراضي.
1: وبالحديث عن الترحيب الدولي والعربي اليوم دكتور خطار، ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق الإطاري في لبنان ودعمها لحصر السلاح بيد الدولة أكيد له دلالة على هذا الموقف ويعكس رؤية عربية تقوم على دعم مؤسسات الدولة للجماعات المسلحة.
2: في هذا الموضوع بالذات هناك إذن رعاية دولية وأقليمية للدولة اللبنانية، وضمن الدول العربية دول مجلس التعاون الخليجي هناك هذا الموقف القوي من دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الاتجاه. هذا الدعم يترجم في ترجم في السابق ويترجم ويشكل فعلا مسألة مثلا السماح للمواطنين الإماراتيين بالعودة لزيارة لبنان، هذا قرار مهم جدا بالنسبة لقطاع السياحة، بالنسبة للعلاقات الثنائية، يشكل عامل ثقة للدولة اللبنانية وللمواطن في لبنان الذي هو في وضع صعب نتيجة ظروف الحرب منذ 2023 إلى اليوم.
1: دكتور رامي، اليوم هناك دعم بلا شك أمريكي ودولي، وهي بلا شك هي فرصة لا ينبغي للبنان التفريط بها كما قال الرئيس عون، لأنها دوامة الأزمات المتراكمة. كيف يمكن أن نقرأ باختصار تصريح الرئيس اللبناني؟
0: أعتقد بأنه دلالة على الإرادة الموجودة داخل المجتمع اللبناني، طبعا إرادة لدى القيادة السياسية ولكن أيضا لدى المجتمع اللبناني، بالخروج من النفق المظلم الذي يعيشه لبنان على امتداد سنوات وربما عقود خلت، والذهاب قدما باتجاه بناء الدولة اللبنانية. هنالك الكثير من العوائق ولبنان بحاجة إلى الدعم، والجيش اللبناني بحاجة إلى الدعم من أجل أن يفرض وجوده وأن يفرض سيطرته وأن يحقق الأمن وأن توكل هذه المهمة للجيش اللبناني، وهو قادر على القيام بذلك إذا أعطي الإمكانيات. طبعا هنا نعود إلى دور الدول العربية وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار، دور مهم للغاية. ودولة الإمارات بالمناسبة في كل الحالات تدعم الاستقرار الدول الأخرى، شهدنا كيف كان هنالك زيارة لوفود إماراتية إلى سوريا مؤخرا، أيضا هنالك دعم للبنان، هنالك دعم اقتصادي لمصر، هنالك دعم الحقيقة لمعظم الدول العربية للذهاب بهذه المنطقة نحو الاستقرار. وبالتالي هنا تلاقى إرادة اللبنانيين مع إرادة الدول الخيرة الموجودة في المنطقة التي تسعى إلى الاستقرار، مع الإرادة الدولية التي تريد الخروج من هذا الوضع الغير طبيعي الذي يعيشه لبنان على امتداد السنوات الماضية.
1: إذن نسأل الله أن يعم الخير والأمن والأمان والمحبة والتعايش. كل التقدير الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية معنا من بيروت، والدكتور رامي خليفة باحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس معنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لكما. كل الشكر والتقدير على متابعتكم لنا. الإمارات قلعة حصينة، الإمارات أرض خير ومحبة وسلام. الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة محمد بن زايد. إلى اللقاء.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية. تحت رعاية رئيس الدولة خالد بن محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي 94 لسنة 2026 في شأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كرم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها 21 خلال حفل أقيم في مركز أدنك أبوظبي تقديرا لجهود ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في بيئة الأعمال. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية الجائزة في تحفيز المؤسسات والشركات على تبني نهج التميز والابتكار في مواصلة الارتقاء بالكفاءة التشغيلية والرفع من مستوى الإنتاجية بما يواكب توجهات المنظومة الاقتصادية الوطنية، مشيرا سموه إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا المتطورة ووسائل الذكاء الاصطناعي في القدرات التنظيمية والكفاءات التشغيلية للمؤسسات الاقتصادية والشركات لمواكبة واستشراف متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031 خلال فعالية نظمتها مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في قصر الوطن في أبوظبي على هامش اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. وكرم سموها الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي الفئة البلاتينية تقديرا لإسهاماتها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. وقال سموه:
2: أطلقنا العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركات والمؤسسات غير الربحية ذات الأثر الاجتماعي. وقد أسهم هذا التوجه في رفع مستوى الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى مختلف شرائح المجتمع وتعزيز اقتصاد وطني يحقق أثرا إيجابيا ومستداما. إن وسام الأثر المجتمعي يمثل تكريما مستحقا للمؤسسات الوطنية والشركات التي تحقق أثرا مستداما وتسهم بفاعلية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها نموذجا رائدا في مجالات الاستدامة المجتمعية والعمل الخيري، حيث أن دور هذه المؤسسات لا يقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي بل يمتد إلى إحداث أثر مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة المجتمع والبيئة.
0: قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عبر حسابه في إكس: شهدت إطلاق منصة التوأم الرقمية المتكاملة لإمارة دبي خلال ورشة عمل نظمتها بلدية دبي. تغطي المنصة أكثر من 195 ألف مبنى في دبي تم تحويلها لنموذج رقمي ثلاثي الأبعاد، وتشمل 330 ألفا من المرافق والأصول و 280 ألف عنصر من شبكة البنية التحتية. وتابع سموه: يجسد هذا المشروع رؤية محمد بن راشد في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات لبناء مدينة أكثر جاهزية للمستقبل بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز تنافسية الإمارة وريادتها العالمية. واختتم سموه قائلا: في سباق التميز القادم ستكون الريادة للمدن التي تمتلك منظومات رقمية متكاملة وتتبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر منظومة شراكة متكاملة تجمع القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال. أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية إطلاق مبادرة نوعية جديدة لدعم التعليم الرقمي تنفذها المدرسة الرقمية، وتستهدف أكثر من 500,000 مستفيد من 6 دول أفريقية. حنان الخليفي والتفاصيل.
3: تهدف المبادرة إلى إحداث أثر تعليمي وتنموي واسع خلال 3 سنوات من خلال مسارات تعليمية وتدريبية مرنة ومدعومة بالتكنولوجيا، عبر تمكين الطلبة من الوصول إلى تعليم رقمي عالي الجودة، وتدريب 10,000 المعلمين على أساليب التدريس الحديثة والمهارات الرقمية، إلى جانب تزويد 10,000 الشباب بمهارات عملية تعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل، وإنشاء 100 مساحة تعليمية رقمية في الدول المستهدفة. كما تهدف المبادرة التي تتبنى الاستثمار في التعليم بوصفه أحد أكثر أشكال العطاء استدامة وتأثير

0: عبر الأجيال إلى تنفيذ البرامج التعليمية بسبع لغات، بما يعزز الشمول والانتشار العالمي ويسهل على الدارسين الوصول إلى المصادر التعليمية والمراجع العلمية المعتمدة عالمياً لصقل قدراتهم وتشجيعهم. ننتقل إلى الأخبار الرياضية. تختتم غدا منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بإقامة ثلاث مباريات تستكمل بها قائمة المنتخبات المؤهلة إلى دور 16. في أول نسخة من البطولة تقام بمشاركة 48 منتخبا. تجمع المباريات منتخب البرتغال وكرواتيا والجزائر وسويسرا ومصر واستراليا في مواجهة تتباين فيها المعطيات الفنية، لكنها تتفق في هدف واحد يتمثل في حجز البطاقات الثلاث الأخيرة إلى الدور المقبل. وتشهد المباراة الأولى مواجهة أوروبية مرتقبة تجمع المنتخب البرتغالي بنظيره الكرواتي في لقاء يكتسب أهمية خاصة مع احتمالية أن يكون الأخير في نهائيات كأس العالم لكل من كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش. وفي المباراة الثانية يلتقي المنتخب الجزائري نظيره السويسري على ملعب بي سي بلس في مدينة فانكفور في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الجزائري إلى بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه، بينما يتطلع المنتخب السويسري إلى التأهل لهذا الدور للمرة الرابعة على التوالي. أما المباراة الثالثة فتجمع المنتخب المصري مع نظيره الأسترالي على ملعب AT&T في مدينة إيرلينغتون في مواجهة يتطلع خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور 16. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية. تحت رعاية رئيس الدولة خالد بن محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: parayı şuna.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي أف أم.
3: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
4: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

اسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
4: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
5: وطننا أمن.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
7: ظهرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال في لحظة تختبر فيها التحديات لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا وهذه هي عقيدة الاتحاد في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة قال سموه دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا عسكريون ومدنيون حكوميون واقتصاديون الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني وقال سموه فخورون بدولتنا فخورون برئيس دولتنا فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا فخورون بعلمنا لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً رايتها رمز للوحدة والانتماء وشعبها على قلب واحد لهذا تبقى الإمارات بخير ومن كل أزمة تخرج أقوى

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
2: التضحية
3: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء حد نقوله.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين FM خلها دوم في البال.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: تحرك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة غبي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات. علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM.

صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى
1: أبوظبي FM

خيارات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: ياويلك.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة غبي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أهوى بي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.